0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لماغلوة يان لبازار ببستو أون دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسیك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جيگا لنيجكا و هيتش مبستيكي نبيت بيجگل انجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوكي كناويتي بليك بي برز بوتوو گناهك شي لي بوتوا حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا اولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواهي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا دالين خوايا بزايد پيدا بيتوا خوايا لغناهكاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دست نوجي نشكا.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواناي انجام داني همو وستيكي هيا خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدل صوزيو امك داريدت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن بمگو تاي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خواين لبه جرب يعنتو. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدوي همون يجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم. بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جربيانة وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدوي همون يجيك وبخويني او هجر گریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبه. پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گراویانتو. وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله الى الصلاة الاخرى. واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آيات الكرسي بخويني بيقو من دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده. بشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجیک سی و سی جار بله سبحان الله و سی و سی جار الحمد لله بله و سی و سی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای بجی گیاندنی همون ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره گرب اندازی کفی سر دریاش وهابه.
پیش آ مسلم رحمتی خوایلی بگیر آویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي اماما رضي خويلي بي دلي لهرنو يجيكي فرض يان سنة دالة پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه یعلم بنیه هؤلاء الكلمات كما یعلم المعلم الغلمان الكتابة او یقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشنی فیر کردنی نوسین با منالان للاین ما مصایان و دی فرمو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لدوی همون ویجیک پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی یا راویانتو

المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم

العظيم وبلغت رسله الكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واقسم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا الله يا الله، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نعمل،
وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.

فخلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: المشركين.
1: واترجمان لبوي ولا سرسروشتي باكو بيغردي اسلامو پيماني دلصوزيو امقداريو آيني پیغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لقل نوي ابراهيم باوانمان كيكتا پرزبو و لها والدانران نبو.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوي أو خواهي هرگيز زيانو نشستي ناكو لهيج بوني لزيو آسمان ببردني ناويو خوشي بسرو زانايا برو داوكان.
2: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بگردی استایش بو پروردگار با اندازه جماری دروس کرا وکانیو با اندازه رضا مندی نفس کیشیو با اندازه بارستای عرشیو با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیر و زکانی. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رازين پروردگار من الله بيتو آين من إسلامي پيروز بيتو محمدش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو فروستاد من بي.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبويو ملك تخت دا صلاة هر پروردگار خاوانيتيو سپاس استعيش بخواي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو ولاي اويش دا قرينوو زندو دبينو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. فرورد قالا رجمان ليبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا بوشيني كمو كوريكان من خوايجان نازو نعمت كانت بردوان ببخشا بيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من داب بوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پرورد گارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بتنیا لای توی به هاولو هاوتا و یو ستایش و سپاس گزاریش هر بو تویه. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک. پروردگار من سپاس و ستایش دخین رو بو تو بچشن گنجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواند بی. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولد بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولد بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی به آگاو نزانین پی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. پناده گرم بوت پیروزو تواوکانی پروردگار لشر و خراپی درست کراوانی. پروردگارا پناد پیدا گرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستو ثانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پنات پیدگرین لبیبا وریو هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیش نیه بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت. سجار واتا پروردگارا ساغی و تندرستی ببخشی بجسته و گویکان و چاوکانمو و تنهاش هر تو پروردگاری و هیچ پرستراویک شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
2: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بنده توم، خواه گین من پابندم لسر پیمان و بلینی خوم حتا بتوانمو پناه پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم، خواه گین دلیم لیم ببورا چون که بتنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان. سی جاد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دا كم لو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو قرانا وشم هربولاي اوا. سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. تعدجال پروردگارا صلاوات داب بارين ابو سرگياني قورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشني صلاوات دان لدياري إبراهيمي سرورمانو پيروزيو پتري بخل قورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بگردی و پاکی و ستایش با پروردگارو هیچ پرستراوک بحق نیه جگل ذاتی الله نبی هر اویش گورو بالایه. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاکو تنهاو بها ولو ملکو دستالات وستایش هربو اوو توانای بجه گیاندنی همو وستیکی هيا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أمش سيجار واتا پروردگارا بيگرديو پاكيو ستايش هربوتويا گواهي تاكو تنهاي ددمو داواي لخوشبونو توبش ولاي تودكم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلاوات بدا لدياري محمد بن دو بيغنبرو فرستادين خوين دوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گوشادو برفراواند پروردگارا لأبو بكر و عثمان و علي و سرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد پيان دابيتو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باكيو بيگردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستا دکاني خوابه سپاسو ستایشش بو خوا بهميشيو بردوام

في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاد.

0: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارت وكفر ميتي هر كس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي قولترين استغفار أما يكبلين خواهي جان تو پروردگاري مني هيچ خواهيك نيه جگل تو من الدرس كردوو منيش بنديتوم ولسر او پيمان عهد بردوامم خداوما پید اون دیبت وانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همو ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگونه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگونه هم خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دل نیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او بدل نیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

0: برنامەی شەرح و ڕاوەی ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار لەم برنامەیەدا بەڕێز مامۆستا مەلا ئەحمەدی قامیشی لە هەر ئەڵقەیەکدا ناوێک لە ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار شەرح و ڕاوە دەکات. برنامەی ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. صلاوي خواه قبرتان لسر بيت بسران بنران مسلمانان خوش حالين كزاري كتير شاعتين وخزمتان لألقيشي تري برنامي لسائينا وجوانا كان مسلمان بيويستا أو خدايا بناسي كدي پرزتي چاق بناسي بو اوی زیاتر خوشی بیوی و بو اوی زیاتر اطاعی بکن. پیویست خواناس خدا بناسه، معلوماتی ها بی لرگی ناو پیروزکانی و بوی ام برنامه لخزمت تان دایا هر جاره در چین خزمت ناوی چی مبارک لن برنامه در لخزمت دیوی برزا باس یچی لناو پیروزکان دکین که اوش بریتی لناوی السلام، یچی لناو کانی ذاتی الله جل جلاله السلام. سلام واتا خوای گورا سلامتا لهمو عیب و عارق لهمو نقصانیق لهمو ناتواویق. خوای گورا بی عیب بی نقصانا سلامتا لهمو ناتواویق لناو لذات و صفاتیا جل جلاله. لزمان وانیش دا سلام یعنی آشتی، سلام یعنی آشتی. لقرآن دا یک جار ناوی السلام هاتوه ای ذاتی خدا جل جلاله کده فرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. او خدايا هو الله الذي لا اله الا هو تنيا الله يك تنيا خداي تعقانيا هيج خداي يغنيا السلام المؤمن المهيمن خدايا شي سلامة عاشتي هر كسر شاوي عاشتي ليك زال القرآن ده هاتو لفر مدي شاوي كوا كاتي توي نوش خوين سلامي نوش ركد ده و للروايات يكا علي سيزار دلي استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أو زار دلي شي اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام تباركت هذا الجلال والإكرام. أبوشي وإخوائي تو سلامي سلام لتوي وتوش خدايتي كوا هيج نقصاني دنيا بلا سلام. الله جل جلاله سرچاوي سلام وعشتيا هركز دعواي عشتي بكا ابي لذاتي خدا دعوائي بكا سلامتي و عاشتي و بيوي. هر کسي جگه لغيري خوا رگه چي تر بگره بو عاشتي او پيناگا بو چك اللهم انت السلام و منك السلام خواه تو سلامي سلام و عاشتيش لتوه. بو يه دبيني خلقانشي زور دبيني كا چوك رخراو حزب السياسي كان داني بگن با عاشتي بلان بغيري الله بلان پینا اگر زورش من بینیو چونکه اگر لسر ربازی غیری خدا بو طبعا او عشتیه متمانی پینا کریو بردوام نابیو دبیتا فرتوفیل باز اگر لسر بنمای اساسی الله بو جل جلاله سر خدا ناسی بو او عشتیه ایشی بتا سر دکری بویا اوی کوا لرگی ذاتی الله و عشتی دواب کاد پیدگا و سلامت دبیه. بویه یکی لناوکانی بهشت چیه؟ دارو سلام. بو پیدالن دارو سلام مالی عشتی و سلامتی چونکه اوی چو بهشتا و سلامتا تو بویه دبی مسلمان بردوام حول بدا بو عشتی و بو سلامتی دور بیه لشر و عجاوه چونکه پیناسه انسانی مسلمان چیه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و ایده. مسلمان اوی کوا مسلمانانی تر لدست زمانی سلامت بن بزمان زرد دو خلق نبی غیبت و بختان و درو دل سو دور روی دبدست دست دریجی لکز نکی مسلمانا لدست زمان سلامت بن بداخو ایستا خلق چی زور بهوی درو بختان و غیبت مالی خلچان ویران کرد لخواج ناترسن اما پیناسی مسلمانا دبی مسلمانان اما باسی سلام دکین که ناوی که لذات ناوکانی ذاتی الله جل جلاله دبی مسلمانان لدست زمانی تو سلامت بن زانوی الله جل جلاله خوی ناوی سلامه و خوشی هر سلامه چون ای چون سلامی لیب کین ای چون سلامی لیب کین ابن مسعود هاولی برزی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم زانای گوری ام امتا علی ایمه کنویش مانده که لدوی پیغمبر و سلامی خواهی لسر بی بلام لتحیاتا ایچون سلام لخواب کین خواب خوی سلام و دمان گود السلام علی الله سلام لخوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی نا و ملین ان الله هو السلام خواب خوی سلامه أي شو السلام اللي يبكين لتحياته فلمن التحيات لله هو يجمع معناه بس تحياتك بقوة له كواتا توي مسلمان كات التحيات دخويني لنويجا تحيات يعني ها العسكرية عدلا تحييب وجبركتك تحيي يعني سلام يعني سلام تشبيهات نبي طبعا فرجيني بقولان بي أنزل كاتك توي مسلمان تحيات دخويني تحيات سير السلامة سلام على ذاتي الله دكي سلام على پیغمبري خواه دكي صلى الله عليه وسلم والسلام على همو مسلمان دكي نالي چي التحيات لله والصلوات والطيبات تحيات بو الله سلام بو ذاتي الله بالله متوت ما تحيات لسلام قولتره تحية تحية وسلام بو ذاتي الله التحيات لله والصلوات والطيبات تحيات بو أخواه صلوات الطيب وشاك أما السلام لذاتي الله جل جلاله أنت دعاء والسلام لك يا غبري إخوانك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام لسرتوبي أي نبي أي بيغمبري إخوة رحمة وبركات تما شاك وشكان جي أوازن أو شيك بذاتي الله بكارهات التحيات لله بوشك إخوة بخوة السلامة اللهم أنت السلام ومنك السلام دكواتنا ببلي السلام على الله التحيات لله بالله مو بيغنبري خاصة عز وفرمي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو دو سلام سلام كردني سيام للتحيات هذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام لإيما أم أهلي مزقوت أويك لقلتوا يا وعلى عباد الله الصالحين ولسر بند شاك كاني خدا كواتا معناي تحياتا لبربي بيزان خلقاني جزوره سان صالة تحيات دخلنا بلا معنى كي نازانة بيزانة تحيات يعني صلاو سي صلاو دكي صلاو يقول خدا طلي التحيات لله والصلوات والطيبات سلام يكشي لبي غمر إخوة دكي طلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام يكشي لجماعة حاضريو لسرجم مسلمانان دكي طلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام لسر إيمو لسر همو بندر شاكا كام كواتا اسلام هموي سلامه اسلام هموي اشتيا انزار لقال سر الرأي وش صلاي مسلمان شيا يمن قال ام كاتا وباش يمن السلام عليكم ورحمه الله صلاي اخوان ليبي اي اوانيك ام اخوان ما بيشكو تو زان بحساب كذا ام كاتا وباش اما يعني بيعني باش باجني ورو باش اما انا لا ساي اجنبي كان ذاك نوا بحسابي خوار اما انجليزيه زانن انجليزي مثلا دلا جود مورنينغ يعني باش جود افترنون باش نيورود باش جود نايت امشتا اما بحساب فيش كوتو بابا فيش كوتو اويد بتول اخوات ساتر نازاني سلامت ام كاتد باش كاتي سي باش كوا كاتي باش بس سي باش دبيكات كعباده نكي كبو خوان صلحي كدروب كي كاتي باش سي كات كاتي باش كاشتي خدا لسربي كسلامي خدا لسر بي كبركاتي خوال لسر بي هم كاتت باش يعني زور خوشي با مسلمان دا زاني وحساب نابي قلت ماني كميان سلام نابي خوايا جل جلاله دوامين شان تولى تحياتي نواجه كتاس سي صلاوكي لخدا ولا پیغمبر ولا مسلمانا سي يمين شيان سلام او صلاي مسلمانانا سلام كدن لي يكتر جاسن خوشنا او سلام بي وسلامتي جبي الله شوي واه ناي صالح وصالحني ناي شريف وشريف من اخوانا خواسا بلان سن خوشنا او سلام بي وسلامت بي اي اگر عكسه بي زو خطر طبعا دروز ني بلا ناي بن السلام دي بن ابن عبد السلام ان ذاك اللي قال اوهم وانا ذاك سلامي نويجو تحياتي نويجو صلاي مسلمانانا سلام كردين مرجي شونه بهشتا ك سلام كردن مرزي شونه بهشتا شون اي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ايو ناسنا بهشت حتى وكو ايمان نهينن سباز بوتو اخوة ايمان دارين حسن لارو خوارين ناسنا بهشتا ايمان نهينن بلا باش ولا تؤمنوا حتى تحابوا بلام ايمان تان تواو نيا حتى يكتتا خوش نبي ما خلي لك ايمان والله كابرا ايجيتي الله باوكتو باوشي اوتو كشتوتا مونو مرسو لا عنو ايكا ناو تاوان تال خوشويز دا فرمي ناس نباهاش تا ايمان تان نبي و ايمانش تان نبي تا يكتتا خوش نبي الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم ايش تكتان بيه بلهم خوشويز دا فرمي قصي پیغمبر ايمنيا صلى الله عليه وسلم شتێکتان پێ بڵێم ئەگەر کردتان ئەنجامتاندا یەکترتان خۆش بوێ ئەفشو سەلام بەینەکم سەلام لەناو خۆتان تا بڵاوکەنەوە سەلام لە یەکتری بکەن سەلام سەلامی خوایە ڕاستت فەرمووی ڕەسوولی خوا هەر یەکێک لە ئێمە دەبینی کە کاتێ دەبینی یەکێک بەلاددا دێ کە سەلام ناکا سوبحان الله زۆر بێتاقەت دەبێ ئینسان دەڵێ دەبێ بۆ سەلامێنەکە بۆ ڕقی لێمە بو عاجزة باش خو والله هيك ملي قال لي نيا هل خوتو بطاقتي روتي دكا من بخو مام لياتو هموما شان خوشك السلام يقول بلاد داديو السلام عليكم شوني باشي احوال تان اجا توقي شي لقلبي انسان دلي دكا شيتو دبو جيتو دلي خوش دبي شيطان دتاخي سبحان الله سلام خلق بكم سيدي دكا مقسم كاك سلام نيا او سلاوكا او سلاو سلاما كناوي ذاتي الله او سلام كدجنا مسلمانان خلچك زور بكم سيدي دكا بس خلچينا كليلي قفتو قويا كليلي دل خوش كردنا يعني السلام زور عجيبة بويا إنسان دائما هول بدا سلامكا بزوري كوا بي ناسي و ني ناسي كابلا لبيغمري خواه برسي ايو الاسلامي خير اي رسولي خواه چي اسلام تشتغي لإسلام زور خير فرمي تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف فرمي خنان دان بخلق سخاوت او جار تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف بي ناسي و ني ناسي سلام اشي لبكا السلام عليكم بي ناسي و ني ناسي نقبل والله كاك اول جماعتي خو مانبو لحزبي خو مانبو زور بقرمي سلامي لي ذاك اي جماعه خو مان نقول وازي لي بين اوليك الاخو اسلامتي يعني سوالي اتو لا قري خراي خود بي لا قال حزبي خود بزور قرم قره لا قال خوش نبي بابا لا مسجد لا قلت مسلمان كاك مسلمان اما تسع عقليتي كا بو براسي يعني سلام سبحان الله زور قوري شكرا لناي لذاتي الله ودا بزيوا نايك لنا وكاني خدا بويا عزيزة كانم او اندى قوريا بويا دجمناني ام دينا زلهزة كان ما سونيتي عالمي چدا كان شرد خنناو مسلمانان بو او بلن اها مسلمانان تيرورو تدرو پياو كجو خرابا كارن امش دينا كي اگن اي ناسي دل والا خو رازده كي جناب تنظر شريف نوانيش كاكا تو اندى شريف ني او جناب تنظر شريف نوانيش كاكا تو اندى شريف ني اوی کلنا مسلمانانی جرود ده هر فتنه ایوه دین آجام

0: رزگاربوان زنجیر برنامه که برز ما مستخوشیار جعفرانیه با بیسترانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکریت برنامه رزگاربوان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والعاقبة للمتقين والندامة للظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشويست أشقاني پامي پاكو پيروزي إسلام حمد وصناع وصفاص وصعيش بو پروردگاري مهربان خوال مهرباني والرحمكي خوي بيبرش معن نكا دواكم لو خوا مهربانا كالرحمن الرحيمة كغفور وغفارة كعفو توابة لقناحي منيشو ايوشو دايكو باوكو مردو كانيش من خوش بيو خوا مردو كان ما ببهر شاكا ورحم بغريبة كان مامكا خوايا بيكا بخاتين هاو جوانا كان ليدا باريمو رحمت وبركاتي خوب برجينا بسر آرامقا باكو بيروزا كي نوري چاو من رينيشاندري دنياو تكاكار ما لقيامتا بيغمري اكرم عليه الصلاة والسلام لمدينة منورة بو سر جياني مالو خيزانكاني وياركاني وشونكوتواني بقشتيو بتايبتي بو سر دلو دروني سر پرشتياراني راديوي محرابي بيغمر صلى الله عليه وسلم باشان بو سر دلو دروني براياني لكنترول كماندونا ناسانا خواء جزايان باتوا ان برنامانا بو اما تومارو صاغو پاكو چاكو اماده دكن زور بتايبتي تر بو سر برجولكاني چاوم بيسراني خوشويز هر شوني كي ام دنيايا هن پاشان با سردلو درونی او خوشکبرانی که پیوستی رادیوی محرابی پیغمبر جبه جیه کن و او خوشکبرانی که هر شونه خلاله به یکسر اگادر منگا خواه اگایی لهمو من بی پاشان با سردلو درونی برای گوره و برز من حاجی پشتیوان خواه پشتیوانه به لدنیا و لقیامت برا برزکم که ام جیه گوره گو مکانت پیدا این لیره و خزمت به محرابا که پیغمبر که خواه توشو ایمشو دایکو باو کیشد لشفاعتی پیغمبر بیبش من نک خوش کو براکان سپاسی خواکم که خوا مولتی ام عبدی خویده لعلقی که نوی چین اوانی که بختورن چین اوانی که خوا رحمیان پیکا جمعرن نو بخزمتی نورکانی چای خوم اگمو سرطای برنامه کمان بدو آیتی قرآنی دست پیکین خوا فرمه اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون او انا كلا لا ينرب العالمين و هدايه دراون براستي او انا لسرقي راستو للا ين پروردگار او خوای یارمتی داون او انا سفرار روزگاربوی روشی دوائین الله اكبر بختورو بكرامتو بحلمتو اجين لحمو لغمو لپجارة ان شاء الله بدورة بن انجا خوای جل جلالو لآيتي كتر دا كده فرمي واتقوا الله لعلكم ترحمون أم آتا بسرطاء آتكشتان بوب خير ما إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون مسلمان برايكن وأقر خواهنا خواسك كيشيك أبو الصلح يكن ميالن كيشكان قورا بيا شتا قورا كان بشوكنو خلاف من ينو مشكلة من ينو أجاو من ينو أجاو دروس مكان فتنة دروس مكان فتنة مردوة لعنتي خوالو يزينو يكاتو و سنوري شرع ما بزين اگر تاني اخوة رحمتان بيوكا اما زور گرنگا باشا عزيزا كانم اما تنازارا كيف ياغم رسول صلى جا اميدا كم داواكم لو خوايا خوايا ارمتي منو ايوش با بو اي بتوانين هم لبختوران بين هم لو كسانا بين كخوة رحمتان بيوكا براسي زور مصيبتا اگر خوانا خواستا لو كومالا بي كخوة رحمتان بيوكا براسي مصيبتا كأخوانا خواسا لو كسانبي كبختورنين كقمران كسليشيواون كتوشي عذابي خواي پروردگار بن خواه لعذابي خواي بمان پارزي خواه لعذابي خواي بمان پارزي خواه لعذابي خواي بدور من كا چكم براسي يما برگي عذابي خواه ناگرين عذابي خواه زور برشدتو خواه لعذابي خواي يمشو يوش محروم كاو بمان پارزي بو اوي بروس بيتي بچين ديواني پروردگار نورا كاني چايون ام جارا برنامه كمان لسر ام آياتيك خواه فرميه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. خوي جل جلاله لقرآن بيروز دا لسورة عرافة باسي أم حصن قاني كدو چاكو خرافة كان من بوكا دل نيابن خوي قورا حقي بزني كولا لشاغار سيني و روجي جيت مالك يوم الدين خوا خوي حاكمي أو روجي واصنية برتيل نية تلفون نية ظلم نية نحقي نية غدر نية خوا خوي بقوري خوي بدا صلاتي خوي خوا خوي حكمك جا اگر خوا رحم من بيبك اواني كا لو روجا چيشي كدو كانيان بشوي كي حق راس بو عندك يشري ظلم يعني ناكري جا اگر خوا لطفينوان چاكا كانيان قرصر بو اوا بو خوان رزقاري انا بيو سر فرازن فاولئك هم المفلحون. باشا انجا اي اگر خوانه ومن خفت موازينه اي اگر خوانه خواسته كدو خراپا كانيان قرصر بو كدو چاكا كانيان كمتر فاولئك الذين خسروا انفسهم براستي او انا مالويرانن سرگردانن توشي عذابي خواي پروردگار دبن و خواهی جل جلالو ظلم لو کسانه نکه او کسانه چاکهان سوکه کمه کمیان چاکه هیه چاکهان تیابه دی نکره اوانه خسران مند بون به هویستم کدیان یکم لخواهان دوم لخلق انجا براستی خواهش ظلمیان دی نکه او برهمی کرده و خرابو ناشیرین و ناشایسته و ناشریعکانی خواهان که پیوانه او امانو ایو چه لقیامتاتو کرب ترس نخوا ایو چه لقیامتاتو چه لقیامته ام رجبو معلومه بیا که قیامته باشه لبرو زور گرنگه زور مهمه انسان دائما علی کشری شکر بشی عرشتی بلو مجالی او بلو که رود بی رود بی بلی خواه خواه رحمه پیب که بزرین پیاده یک چاکو نیه پناه اگرم بخواه یک چاکو نیه هیا ها پیغمبر فرمیه بابی شفاعت ها دفرمیه هندی کسی بپی تاوانکانی غرقی تاوانکانی خوی های تا قلپیتی های تا اجنیتی تا نوکی تا سنگیتی های نقم بوار روناکی تیانی خواه پنامان بای خواه پنامان بای جا انجا فرن فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازینه فامه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية. خواه جل جلال فرمی او کسی که براستی لو رجا کرده و کانی چاکه کانی قرص بیه اوه بو خوی بختور ده بیه ولو رجا کرده و کانی بو اکیشن اگر بو خوی کرده وی چاکی زور بو کرده وی باشی زور بو کرده داری جوانی زور بو اوه بو خوی لجیانی که خوش و چاکه بو خوی جیانه باته برس خواب بیه برس مانده که لو رحمت و برکه انجا و اما من خفت نوازی ای اگر یک چک خواب پنامان با خواب پنامان کرده و کانی خراپکانی زورتر بو و چاکهکانی کمتر فاموها هاویه او براستی جگی هاویه انجا سیری تعریفی هاویه موکا هر کسی کردوکانی کم بون چاکهکانی و خراپکانی زور بو او جگی ها تو سوزانی هاویه چیه نارون حامیه پنا اگرم بخوا اگری کو خواهری گرسانو اگری کو خواهری گرسانو جا براستی ابی زور ما بست معنی که آبی آگام من لو بی خواه نخواسته خواه نخواسته نچینه و آگره بخوا برگه و آگره نگره ها آگری دنیا توزی چرخی آگری غازه که بحال بر دست معنی که آوا بخوی باور من لی برزه به تو خو من با نجیره ای خواه نخواسته خواه قبار روشه نکه ای اگر خواب من خاطه نو جنمو چی بکنی ایشالله نچینه جنمو جنمیش نبینین با امیدی خواه بلام اما با او کسانه که مغرورن کله خوبای بون ک حساب شرع ناکن ک حساب دین ناکن براسی اوانه مال ویرانو خساره من دی دنیا و قیامت جبراسی اوانه ک خوای گور لطفی انا گلا انونه نامی اعمال یان برست بدستی راستی اوره گن اوانه ک بر رحمی خوانا کو یا رحمی خواش مولیا ناکا براسی اوانه توشی عذابی کی سختی پروردگار دبن ولیان رزگار نابی و او عذابه دان فوتینیو جیانیان لی تالکات چون کم امان لجیانی دنیا دا به هیچ شویگ حسابیان بۆ ئاینی پیرۆزی ئیسلام نەکردووە و فەرمانەکانی خوایان جێبەجێ نەکردووە و بە پێچەوانەوە فەرمانەکانی خوایان پشتگوێ خستووە فەرمانەکانی خوایان پشتگوێ خستووە بەهۆی ئەوە ماڵوێران و سەرگەردان بوون تووشی عەذابی پەروەردگار بوون جا ئەزیزەکانم نوورەکانی چاوی بوون ئینشاءاڵڵا ئەو تا پێغەمبەر فەرمێ ئەگەر زەردەخەنەیەک رویکی خۆش بێ بە برا موسڵمانەکە بە کەمی مەزانە لەسەری پاداش تۆری دەست دێنی بەسەر مناڵێکی بێنازا بێنەوادا بێباوکدا ئینشاءاڵڵا خوا ئەجر بۆنسێ ئاوە دەی بە تینوویە ئاوە دەی بە نانە دەی بە برسیە تێگەی بێزمانێک لە تین و برسیەتی ڕزگارەکەی یا یارمەتی داماوێک هەژارێکە دەی مشکلەی بۆ حەلەکەی لە ناڕاحەتیەکانی لێ دوورخێتەوە بەڕاستی ئەو کاتە بۆ خۆت بەختەوەری دنیا و قیامەتە بین فەئەمما مەن ئوتیە کتابەه بیەمینی فەیەقول هاؤم قرەو کتابیە ئینی ظەننت ئەنی مولاقی حیسابیە فەهو فی عیشەت ڕاضیە فی جەنەت عالیە قطوفها دانیە كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في أيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي فيقول يا ليتني أيها الوار فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لا سورة كافي شافر ووضع الكتاب فذر المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب ايكي جنابنا مباركتا جنابنا مباركة سور ما بيوتي بقصر نكدين قاطب بيا كدين او يو كونا فرسن يو دعا كوتون كي لقيامته اي هوار اي كامرو داماون اي امرو كخوا عذاب تاندا اي امرو كخوا للرحمي خوا بيا برشابن خوا كريم نيا برامرتا خوا شديد عقابة برامرتا لبرو بهيش شوية یو رحمتان بە خۆتان نەکرد خواش رحمتان پێ ناکا ئێوە فەرمانی خواتان پشتگوێ خست خواش پشتگوێتان دەخا ئێوە گوێتان لە فەرمانی خوا نەگرت بەڕاستی خواش گوێتان لێ ناگرێ و يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم أمر هيج عزر بنهانين بخوالي تان قبول ناكم دي تان ور ناقرم جوكم إيو راس ناكن إيو دروكن إيو كساني كنامي كنو كانتان بدستي راس تان ورقل لخوشيان لبختوريان لبهشتان إن للمتقين مفازة حدائق وعناب وكواعب أدراب باقشي خوش آفرتي قنجوجوان كوركانش آفرتي قنجوجوان كشاكاني كوري قنجوجوان يعني يعني باشا أوانا براستي كدو كانتان جوان خواي جل جلالو أتان خاتا خوشي و أتان خاتا بختوري و ها نامي كدو كانتان بقرن إني ظننت أني ملاقيا حسابه دلين من خم دمزاني دقن بم رجع ألين الحمد لله الذي صدقنا وعده حمد سنابو أو خوايك وعدك إيابو في من هاتدي أنجا إش الله أشينا بهشتي خواه فهو في عيشة راضية وانا براسي لناو جياني في جنة عالية لناو باخو باسخاكي رازا وجواني بيويندان قطوفها دانية ميوكاني باخاكان ديان زيكو هروا بحال دسي بومن ديتا بردستان اوان دا او حقي او كلو واشربو هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية بخونو بخونو نيوشي جان تان بي ببازولينا وشان تان بي چون فرماني خواتان جيبا جيكر انجا خواي جل جلالو دا فرمي بواني كا قمراو سليشو وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوتي كتابي أم كتابي كي أو براسي أو كسر نامي كرو كاين ددري دسي شبي دولي خوزقة أم نامي من دراتي ولم أدري ما حسابي أم من نمزاني أم حاسبه هي نمزاني أم ليه بيشينو هي نمزاني آوات داما هوبم نمزاني كسني رزقارم كا نمزاني كسني فريام كا نمزاني كسني بيبدن مو وما زاني وكو دنيا وا يا ليتا كانت القاضية خۆزگایە بە بەیەکجار بمردما ئیتر ئاوا تووشم عەزابم نەبوومە ما ئەغنا عەنی مالیە ئەو دەوڵەمەندیە هیچ سوودی پێ ناگەینێ ماڵوێرانە دەکات تووشی عەزابی سەختی پەروەردگارە هەلەکە عەنی سوڵتانیە هەموو دەسەڵات و توانەکە حیمایە نەما نەجمەکانی سەر شانە نەما دەسەڵاتت نەما خوزوه فەغولوه فەرمانە درێ بە مەلایکەی عەزاب بیانگرن کۆتیان کەن زنجیریان کەن عەزیەتیان بن عەزیەتی خەڵکیانە نانی خەڵکیانە بری خەڵکیان برسی دەکرد خەڵکیان تونیە کرد تەعزیبی خەڵکیانە ئیهانەی خەڵکیانە کرد پاشان بیان خنن او اگری دوزخو ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلكو پاشان بزی جیره کی حفتا گزی بیان پیشنو بو اوی توشی او مصیبت انه کان لا یؤمن بالله العظیم انه کان لا یؤمن بالله العظیم انه كان لا يؤمن بالله العظيم ايمان الاخوان ابو اخواتي تاكوتين انا ابو اخواني استغفر الله انا ما كرمي تبالي ما بس كي ميموني او انا براسي مال يران ولا يحض على طعام المسكين يعني متي فقير وهجاري انا ناجي يعني متي اناني شان ابري قري انا كرب سيره مال يران فليس له اليوم ها هنا حميم امره اویش هیچ خم خورد و سازی که نیو کسی نیه بیه بدنگ تاو خواهی پرورگاه بخاتی ناو جوانه کاری خواهی عقیبت منی اوش بخیر بگیره خواه داما و من نکا خواه لبلا مصیبت بدون من که خواه عقیبت من بخیر که خواه شفا بونه خوشکان من بنینه خواه جزای که حاجی پشتیوانو او خوش کبرانو که ارمتی رادوی محراب دادن خواه سربرسی دنیا و قیامتا که خواه لبلا مصیبت لاتا خواه و منالی منالی بروین خوش شفای بوی جرای بوی رزان که مشکلی بوی حل که اوی قرضی بوی دفعوی ناراحتی که خواه لسری لابره خواه درگاه خیره کان من لیب کرو درگاه شره کان من لسر داخل لبلا مصیبتی اسمان بدور من که خواه مسلمانان مستضعفین سرخی ظالمانیش یا هدایتی هم یا رواری طب العدلی کان که یا ربی خواه رحم بغریبه کانیش من که خواه دلی دای کوباکو کسوکاریان خوش که لهم و لغم بدور من که اوی رز من لگر رز داری که حرمت من لگر حرمتی پارسی اوی بدنگ منی و بدنگی و بچی اوی پیستی امرادوی جبه جبه پیستی جبه جبه دست بر رو منو نه خواه دست بر روی و ننی یا ربی خواه عقیبت من بخیر که یا ربی خواه مغرور نبین لخواه بایی نبین کردار که من بور ریا نبی تنها و تنها ما بستان رضا من دی توی خواه لخواه من لدائک من لباوک من لمردو که من خوش بی عقیبت من بخیر که هم لفیتنی جیان هم لفیتنی مردن خواب من پاریزی خواه بخاطی گوری خواه سربرز و روسفی دنیا و قیامت من که رحم به همو چینو تیجا کنی ام ملت رحم ساکی تکسی کن و دوکان رکن سایقه کن من لمقدراتی رگا من پاریزی آمین آمین والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رادیو محراب دنگیک بگیندنی پیامی دوائین پیغمبره.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست، سلام و رحمەتی خوا لەسەر هەموو لایەکمان بێ. ئێمە بەڕێوەین نەسیرو ئیلە الله، بۆ لای خوا ڕۆین. ئیتر پێو خۆش بێ پێخۆ ناخۆش بێ، هەروایە نەحنو عەلە الطەریق، سەعات بە سەعات، ڕۆژ بە ڕۆژ، دەقە بە دەقە لە قیامە نزیکە بیت. حەزەکەی ڕەیسی دەوڵەت، حەزەکەی هەموو عێراق و دنیا هی تۆ بێ، ئەمە قەدەری ئیلاهیە. نەحن نەسیرو ئیلە الله یوشکو ئەن نەسیل، ئەوەن ئینەماو من ماتە فەقەد قامەت قیامەتوه. ئەگەتان لێ حەل لەگەڵ وتیان فڵان کەس مرد، تەواو ئەوە بیدایەتی قیامەتە. ئیتر لەوێ چاوێکرێتەوە، فریشتەکان دێن، عالەمێکی ترە بینێ، ئەیکوا سەیارەکەم، ئەیکوا قەسرەکەم، ئەیکوا ئەوانەی لە دەور چەپڵان بۆ لێ دەم، تەواو من ماتە فەقەد قامەت قیامەتو. ژنی چی؟ شەهادەی چی؟ دۆلار و پارەی چی؟ بەتەنیا ئەگەڕێینەوە. ئەمە خاڵی یەکەم. دوای مردن نەتیجە وەرەگیری. الله ئەکبەر، واللهی ئیمڕۆ زۆر بیرم کردو بەتەنیا لە خۆم. لە قیامەتە نەتیجەی چی وەرەگیری؟ نەتیجەی ساڵێک کەسە مناڵەکانمان من زەنگە دەکەس تەلەفۆنی توخۆماوەسا دوعاکم مناڵەکانمان دەرەجە بێنێ. سبحان الله، توخۆماوەسا دوعاکم مناڵەکانمان دەرەجە بێنێ. ی باش، ئەمە دەرەجەی ساڵەکە، خۆی سەتەعیناتیش نییە، بەسەر خۆش هەستان دەرەجە بێنێ. لقيامتها سوف تظهر النتائج. كاتي كارتك بيدرا، ها، وإذا الصحف نشرت. فأما من أوتي كتابه بيمينه، كاتي كارتك ورقري دقت دي ندو راوي خسارة نكردوا، روجكاني تمنت خسارة نكردوا، درجة باشت هناوة، علي الحمد لله الذي هدانا لهذا. أبرو برزان ئێمە لەبەردەم مبارەکترین، بەبەرەکەتترین، پیرۆزترین، گەورەترین ڕۆژەکانی ساڵاین، کە ئەویش دە ڕۆژی یەکەمی مانگی حەجە. بیرتانەخەمەوە ئەو ڕۆژانە، هەر کەسێ بێ ئاگا بێ لە قیامەتە پەنجەی پەشیمانی یەگەزێ. ئەزانی ئەڵێ چی لە قیامەتە؟ یەقوڵ یا لەیتەنی قدمت لحياتي. لوي علي خوزقة خوزقة كاشكي منيش وكو فلان كس شتيكم بخوم وقيامت بينايا. لم در رجدا قناها كان أسرينوا، شاكا كان زيادة كرين، بلا كان برزبنوا. كتانيو يرفع الله الدرجات ويمحي السيئات ويضاعف الحسنات. أما كرمة خوالي قال يا ما يكردوها، أما فضلك كرمك خوا دايوتي بم أمتا بزايعي مدى السريعي. لم دروجة دا خوالي قال حزتي موسى قفتو قوي كردوها. الله أكبر، أم دروجي داري كردوها. وكلم الله موسى تكليما. لم دروجة دا حجتا، لا يك دروجة لا حجتا، يعني حجر كني بيان جمع. الحج أشهر معلومات، چي مان كان حج؟ مان جي شوال، مان جي ذي القاعدة، دروجة يكمي ذي الحجة. كأو دروجة في الشنان مان حتى في غمر خوي صلى الله عليه وسلم زور تأكيدي ليك دوتوا فرميتي أو دروجة لناو همو ساڵەکە دا خوای گەورە زۆری پێخۆشە، زۆری بەلاوە گەورەیە، زۆری بەلاوە بە بەرەکەت و چاکە کە عەبدەکانی لێی بپاڕێنەوە. شوکری بکەن، کتێبەکەی بخوێننەوە، بەڕۆژوو بن، خێر و حەسەنات بکەن، بێنەوە بۆ قاپی خوا. لەبەرەوە ئێمە بیری خۆمان و جەنابتان ئەخەینەوە ئەم دە ڕۆژە. اگر ماینو نمردین دعا بکن گینه اوه با خمانی بو حاضر کین. خماني بو حاضر كين بو شويك أصحابو تابعينو علمايان كاريان تاكر دوا من برسالة لأيواكم أو برسالة بو خوشما أو دامان نامن يا تو بوين الرئيسي دولتك باش سبلمان بولي دنو سوني يا ساي أخواو إتر كيوتا ناو جيانوا إتر راكا شرو آجاو ودلطنغي واركو منو توباني روجكات وروا ألام لقيامتا لقيامتا حسابي أو جيالا قال إما معلومة لبراو إما خوا أم دين عظيمي داو بيمان فرمي اليوم أكملت لكم دينكم ومعلوماتا مسلمانا لروجي عرفتا دين بو إما كامل كراوة قرآن تياتوا وكراوة چهي ولو نعمتا قولة ترا كإما أم در روجة بقدري قدري نقرين وخماني تياهي لاغنك خاليكم هركسك ناوي بو حج در نشوا وفرميسكي رشتو بو أوي كناوي در نشوا هركسي تأسا عمري بني سيب نبوا ودلي لوي وحزكاب شيبو عمرا عندي خلطا بيلم لم دروجا بيكن ان شاء الله فاي قورا اجرو باداشتي حج عمرتان بونسي يشغلوان من غدا الى المسجد ليتعلم خيرا او يعلم غيره هركسي ها خوش بي برابي هركسي بيت ومزقوت بو او اشتاك في اربيه يا اشتاك بليتو فرقي هي خود بي فير بي ياشتك بخلق بلي مجدب او مامو ساني كشو روش لمزقو تادر صلينو خوزقن بخويان خوزقن بخويان لقيامتا اوان مقامي اعلى عليين بدز دينن لبرو اوان روجانا خجكن بلي روجانا خجكن بزي ما نازاني يعني ما بس اوانيا حجي فرزان كلو ما بس اوان اجرو باداشتي حجان بونوسي كي بوانا نسي الله همو تانتوانن همو ما نتوانين بين بومزقود شت فير بين عيب نيا ورا تحيات فير با ورا نيوشكت روانكا ورا بلا ما مستاباسي كي آدابي شرعا بوبكا او اشي كشار زايه هي ورا نشت بخلق بلين معلم ومتعلم هر دو كان حج اجري حج عمريان بونسي اما يك كي دايكو ماو كي ماو جو بگرن لم در روجه دا بو خواب يتان عليهم بي آقا نبين غافل نبين وكو انساني كي بيهوش و داما و دنيا پرس جان بسر نبين اما برو قيامت الروين ونما نماو جن جهات الله پیغمبر اخوة جاء رجل الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني اشتهي الجهاد الله أكبر جنجي أو كاتو جنجي يستا وتي يا رسول الله منك يوابي نمشن بو جهاد ولاخمنيا فارمنيا حزكن بين بو جهاد لقلتانا بو سرخصني إسلام بو أو أعمال قوريك أعلى مرتبي درجاتي برز أدريب مجاهدين أوانيك أشن بو غزادش بكافران أوانيك دفاع لدين إسلامك بيغمري خواف فرموي دايكو باو كد ماوا و تی باله دایکم ماو فرمی برو بولای گنجا که جوتانه دایکو باو گسته بیا نازه ام علمانیتا ام علمایا ام غربگرایا ام دنیا ویستی وای که دومنال قصه لگل دایکو باو چی ناکا دو ساعت با موبایل قصه اکا با پیکنین آمدین پینج دقیقه لگل باو چی داری اما معاناتی همو مانه با کردی خطره که زور گوره نسر گنجا که مانه ام جنجا فهمي يا رسول الله من ما يبشن بو جهاد ونيمه فرمي برو ولا دايكت رويتيكا سيبوبكا دلي خوشكا في استكاني جيبا جيكا ريزي ليا بقرا مي خرب يا كنين المشكله هي بو يحلكا اوا فلك اجر الحاج والمعتمر والمجاهد والله حديث ابرايا فرمي بو جنجي وتوغر اما بكي لقل دايكتا خوال قيامتها پاداشتي حاجيك وعمركالك ومجاهدك بونسي يعني ناو بانك اغلب رو لقل او مجاهدان لقل او حاجيان برو او درجة برزيك بون من داو بيتانك ليه نه کستان اگه تا لیلی بدا خو پیتان نکره ما بو نکره لو آسان تر چیه خاله کی تر پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمیه کمال فقیر هاتن هجار مالی انبو سروتی انبو هجار بون تیانی رسول الله ایمه چی بکین خود دوله ملکان همو درجاتی بهش و دست دینن زکات دن ایمه زکات ناده ذهب اهل دثوری بالاجور حدیثه که زکی صحیح تیانی رسول الله و تاوانی که خوابی داون زکات دن ایمه نیمانه حجکن ایمه نیمانه اچن با جهاد مال صرفکن لپناوی جهاد ایمه مالش بانی جهادی ببکین شمشیر اکرن با مجاهدین اسپیان با اکرن خدمتی معلوم نیا لکه اما هزاریش من نیا چی بکنیم باوی لقیامت ال خوار و نبین سبحان الله لم تصوراتی صحابه ما بسیاری چیه کن خواهم آمد ساکور رکم دیانم بچو معاش که زوره ها اروانی تو آبی خون کم معهد باشه بر رئی تو دم شاوره که لکم شریک کور رکم دانیم معاش که زیادتر لیویتیان کتیم فقير وهجاري أصحابها تون أوتي أجشن لقيامت أو ناسيني قيامتها يا ما بآقا كراوين بابلم يا خمان بآقا كدو يا بآقا كراوين لرغي أمو سائلاني كهين راوا دنيا يعني لدل ما نواق ورا كدو الله يقر أول نبي اللي برسامري إيه پیغمبر إخوة فرموي شكتان فعلا بيكن إيه وش أجل وباداشتي دولة ملكان تندسك وكيان شيء فرموي دعا همون يرجي دوای همون یه جواب داد. چی بکنیم؟ من سبحا دور كل صلاة 33 تسبیحا. دوای که سلام داد جمعه. سیفش جار بله. سبحان الله. سیفش جار بله. الحمد لله. الحمد لله. بلام به معنا و. سیفش جار بله. الله أكبر. لآخری بله. لا إله إلا الله. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير او توبو بردوامي لدوين يجكان ام ذكر انبك لقيامتها بناو تخندته لقد ولا ما كان روبلو باي اوانو اكري انا اكري بتايبتي لم دروجا مسلمان اني برز قران خونه كان ام دروجا بكنا دروجي قران جاء قد بيته من أما أنا قال خم ما فيش بمجمع وميزر وترتيباتي خم وخلق قلم فلان وفلان أجا من لم دروجا وكو تواي الرجا كان يتروا من والله أو بري سر جردان ومال ويران وبيأقام لبروا تابعين صحابة علماء كام دروجا هاتوا لحالة كي زور جوازا بو يا قرآن ينخندو يا ذكر ينكدو يا تون ولاي من عليها تودسن بسرا هنا وطبعا خوتنا زانن أعمال صالحة متنوعة يعني شيء متنوعة ما شاء الله هيا ليه من رجوم بناجري نخوشة تواب رجوم بناجري ذكر بك ذكر بناكري بارو هي خير بك أول بناكري دعاء بك ببالا ولا سر جيكي خود جربة تانية كا وتاماوي دعاء بك بفاريره ودعاء عبادته خايك ورفرمي واذكروا الله في أيام معدودات أيام معدودات ينزو دوانزو سيانزي بيلنشي أيام التشريق أيام معلومات ليكد الحج ودس بيكا وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام خواهي قولا أفرميه من نعمتهم زور داو بيتا حيوان بداو بيتا قربان بوداناو حجم بوداناو جمعا بوداناو روجي عرف روجي عرفة برايان خشكان برايان لروجي عرفة قورتر لم كونو كائناتانية لروجي عرفة الشيطان بچوك بيتوا أقري رجدا أقري زليلة جماعة الشيطان هميان وان لبروي روجي عرفة روجي نفحات درجات وبركات رب العالمين تو روجي عرفة لكوي بو چوي چي بو يبيرتان خمو بو خوا بآقا نبين برزان ورن بو مزگود ورن بو جماعات والله دنیا پرستی مالی همو مانی ویلان کردو خری کل مالی شو حوانو مانی مینی اما دنیا یا برای بو ایلم در روژا ارتقا زن چه ارتقا ارتقاء ويا مرحلة ببري نزيك بيتوا مرز بيتوا دورك بيتوا للشيطان وجماعات الشيطان بيتوا ناو كورو بركاتي أهل إيمان أما زور مهمة أم بوتارة بز منه وزياتر هزناك ما دون تان كم بلام أم دروجة دروجة كيف روجوبا ما لين أتوان ما لين أتوان شركة لغل نفسه من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين وجهه 70 خريفا ما بس ما وانك عزانه او عذره وجايه او معذوره لبل بيري ولبل نخشي ورجوناغري الان بديلي هيا بديلك هي او بخذ ذكرك دعابك بارته برو خذ مكانتا الم دروجه دا تشكال لو قبلت توبشي دومن علي بيباوك بيني جليان بوبكي تزبيني بسريانا اي مالي بوچيا كمر دي جي ديالي بوچه ها لبرو فرصته برزان ام در روجه خو دایوتی به ایما خو سوین بی خوردو خو سوین بشتهغه خو گوریا عظیمه اومیا دکم استفاده مان کردبی یا ربی خوایا وخاطری اسمی اعظمی خود لخوی غفلتو بی آگای خبر مان کیتو یا ربی خوایا توفیق مان بدی خو مان حاضر کین بدلی کی پر لا ایمان و توبه کی نصوحه و پیشو عزیب کین لم در روجه مانگی حج يا ربي خويا دوالي كين بكرمي خود برحمتي خود دلمان رغبوا ببركتي ذكرو ببركتي روجو ببركتي شونيو جدعاء قران خنن دلمان نرمكي تشاو مان بركي لفرميسكي شادي لفرميسكي بشيماني يا ربي خويا لي دبارينوا خوش كبرايك زور دواي دعاي خيران لم وانا نيتو كردوا خويا غورغنجو لا وكان مان دا مزراو بغيرتك خويا حياي افرت كان مان زيادك خوال نفحاتو درجات امد الروجه بجدار مانكا خواي قرب مانكا تأهلي ذكرو أهلي صيام وقيام لم دروجه خواي جان لم دروجه دا تو بركاتو نفحاتو خلاتي قرب أبخشي خواي مسلمانان لجهانا زور مظلوما خواي مسلمانان لجهانا زور محروما زور بيكسن خواي داواليكين باسم المقتدر خود باسم المنتقيم خود باسم القهار والقوي خود خويا مسلمانا لو محنتان رزقاركي خويا مسلمانا لو مظلمه ومحروميه رزقاركي خويا عزته وتمكينيان بها ببخشي اللهم امين نبهني الله واياكم من نومه الغافلين وحشرني واياكم تحت رايه سيد المرسلين وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الله
1: لهركاتك شو الرشدة ويستد جويلة برنامي آيني بسود بقريني رادوي محراب بكر أوهام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريد كويت بومزقود مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بونويجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوة بوب جهناني فرزك لفرزكان إخوة قورة همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتى سير بان زيكي مزگوتا كمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتى نزيكي مزگوتا كمان نكويت. پیشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رزاي خويل بيت لا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دجارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخویی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم انفرمودهان جراوتوا. عن ابی قتادة رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمة بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كدوة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گيرايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لپیغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دګیرتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یو جکوب خوینه او هجر ګریګنی له آسی چونه بهشتي جګل مردن نبه پښوا نسائی او طبرانی رحمت اخوان لبی ګراګانته وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتا نویجه کی دی که داده پیشوه طبرانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح فی دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کس یک لدوی همون ویجک سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار که دبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای با جیگیندنی همو ویستی که هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نويجه كي فرض يان سنت دا لپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا قيوم ليبو امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا

عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

ثم استسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

ربنا على دينك برحمتك يا جواد يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم

فأجبت واستجار بك فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له ومن دارك دار السلام أدنيت برحمتك.

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

یا خوا هاوارم هنای درگار ببخش گناي بندي روسيات من كسر حلقي شرمزارانم سرچو بكشي گناه كارانم گيج گيجاوي دريای گناهم لزميني جدا نيا فناهم شرطي بنديم نهينا يدي رومنايا لبر روزردي بدي هرچي اكم كردوا لنا فرماني پيناوي بيلم تو خود ايزاني بيشاري وا يا بيدي تروم رزام برزات والي ركوتوم توبه يك جاره بو هزار گناه استغفر الله استغفر الله جرمم بي حدو سوچم بي شمار ربي نجني من عذاب النار يوان بتويا بإلاو بالله بلا تقنطوا من رحمة الله كسب كارم خطايا سرجم يا غافر الذنب فاغفر لي وارحم وكوتم أميد يا حي يا قيوم إيه ما لدرقات شون أبين محروم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست، سلام و ڕەحمەتی خوا لەسەر هەموو لایەکمان بێ. ئێمە بەڕێوەین، نەسیرو ئیلە الله، بۆ لای خوا ڕۆین. ئیتر پێ خۆش بێ پێ خۆ ناخۆش بێ هەروایە، نەحنو عەلە الطەریق، سەعات بە سەعات، ڕۆژ بە ڕۆژ، دقه بە دقه لە قیامە نزیکە بیتم. حەزەکەی ڕەیسی دەوڵەت، حەزەکەی هەموو عێراق و دنیا هی تۆ بێ، ئەمە قەدەری ئیلاهیە. نەحنو نەسیرو ئیلە الله یوشکو ئەن نەسیل، ئەوەن ئینەماو من ماتە فەقەد قامەت قیامەتوه. ئەگەتان لێ حەل لەگەڵ وتیان فڵان کەس مرد، تەواو ئەوە بیدایەتی قیامەتە. ئیتر لەوێ چاوێکرێتەوە، فریشتەکان دێن، عالەمێکی ترە بینێ، ئەیکوا سەیارەکەم، ئەیکوا قەسرەکەم، ئەیکوا ئەوانەی لە دەور چەپڵان بۆ لێدەم، تەواو من ماتە فەقەد قامەت قیامەتو. ژنی چی؟ شەهادەی چی؟ دۆلار و پارەی چی؟ بەتەنیا ئەگەڕێینەوە. ئەمە خاڵی یەکەم. دوای مردن نەتیجە وەرەگیری. الله ئەکبەر، والله ئیمڕۆ زۆر بیرم کردو بەتەنیا لە خۆم. لە قیامەتا نەتیجەی چی وەرەگیری؟ نەتیجەی ساڵێک ئێستا مناڵەکانمان، من دەزانگە دە کەس تەلەفۆنی توخۆماوەسا دوعاکۆ مناڵەکانمان دەرەجە بێنێ. سبحان الله، توخۆماوەسا دوعاکۆ مناڵەکانمان دەرەجە بێنێ. ی باش، ئەمە دەرەجەی ساڵەکە، خۆی ئێستا تەعیناتیش نییە، بەسەر خۆش هەستان دەرەجە بێنێ. لە قیامەتا سەوف تەظهەر النەتائج، کاتێک کارتەکە پێدرا، وإذا الصحف نشرت، فأما من أوتي كتابه بيمينه، كاتي كارتك ورقري دقت دي ندو الراوي خسارة نكردوا، رجكاني تمنت خسارة نكردوا، درجة باشة هناوة، علي الحمد لله الذي هدانا لهذا. أبرو برزان يما لبردم مبارك ترين، ببركة ترين، بيروس ترين، جورة ترين، ڕۆژەکانی ساڵاین کە ئەویش دە ڕۆژی یەکەمی مانگی حەجە. بیرتانە خەمەوە، بیرتانە خەمەوە. ئەو ڕۆژانە هەر کەسێ بێ ئاگا بێ لە قیامەتا پەنجەی پەشیمانی گەزێ. ئەزانی ئەڵێ چی لە قیامەتا؟ یەقولو یا لەیتەنی قەددەمتو لحەیاتی. لەوێ ئەڵێ خۆزگە، خۆزگە، کاشکی منیش وەکو فڵان کەس شتێکم بۆ خۆم بۆ قیامەت بێنایە. لەم دە ڕۆژەدا گوناهەکان ئەسڕێنەوە، چاکەکان زیادەکرێن، پلەکان بەرزەبنەوە. پێتان لێبوو یرفع الله الدرجات ويمحي السيئات ويضاعف الحسنات. ئەمە کەرەمە، خوا لەگەڵ ئێمەی کردووە. ئەمە فەضڵێکە، کەرەمێکە خوا دایەتی بەم ئومەتە بە زایعی مەدەن بەسەریعی. لەم دە ڕۆژەدا خوا لەگەڵ حەزەتی موسا گفتوگوی کردووە. الله ئەکبەر، ئەم دە ڕۆژی دیاری کردووە. وەکەلەم الله موسا تەکلیمە. لەم دە ڕۆژەدا حەجی تە، لە یەک دە ڕۆژی ترا حەجی تیانێ. حەج ڕکنی پێنجەمە، الحەج ئەشهر مەعلومات. چییە مانگەکانی حەج؟ مانگی شەوال، مانگی ذی القەعیدە، دە ڕۆژی یەکەمی ذی الحیجە، کە ئەو دە ڕۆژە پێشینانمان حەتا پێغەمبەر خۆی صلی الله علیه وسلم زۆر تەئکیدی لێ کردوەتەوە. فەرموویەتی ئەو دە ڕۆژە لەناو هەموو ساڵەکەدا خوای گەورە زۆری پێخۆشە، زۆری بەلاوە گەورەیە، زۆری بەلاوە بە بەرەکەت و چاکە کە عەبدەکانی لێی بپارڕێنەوە. شوکری بکەن، کتێبەکەی بخوێننەوە، بەڕۆژوو بن، خێر و حەسەنات بکەن، بێنەوە بۆ قاپی خوا. لەبەرەوە ئێمە بیری خۆمان و جەنابتانە خەینەوە. ئەم دە ڕۆژە ئەگەر ماین و نەمردین دوعا بکەین گەینە ئەوێ با خۆمانی بۆ حازر کەین. خمان بو حاضر كين بو شويك أصحابو تابعينو علمايان كاري انتيا كردوا من برسالة لأيواكم أو برسالة بو خوشما أو داما نامن ياتو بوين الرئيسي دولتك باش سبلمان بولي دنو سوني يا سايي خواو يترك يتناو جيانو يتراك شر آجاو دلطني واركو من توباني روجكات وروا ألام لقيامتها حسابي أو جيانا قال إما معلومة لبرو إما خوا أم دين عظيمي داو بيمان فرمي اليوم أكملت لكم دينكم ومعلومات المسلمانان للروجي عرفتا دين بو إما كامل كراوة قرآن تياتوا وكراوة چهي ولو نعمتا قولتنا كإما أمد الروجة بقدري قدري نقرين وخماني تياهي لغنك خاليكم هركسك ناوي بو حج درنشوا وفرميسكي رشتو بو أو إيكا ناوي درنشوا هركسي تأسا عمري بنسيب نبوا ودلي لوي وحزكا بسيبو عمره هندي خلطا في ألملم دروجا بيكن إن شاء الله خواهي قولا أجروا باداشتي حج عمرتان بونوسي يشك لوان من غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلم غيره هركسي ها خش بيبرابي هركسي بيت ومسقوت بو أو اشتاك فير بي ياشتاك بليتوا فرقي هي خود بي فير بي ياشتاك بخلق بلي مجدب أو ما مستاني كشو روش لمسقوت هذا صلانه خوزقن بخويان خوزقن بخويان لقيامته أوان مقامي أعلى عليين بدزدين لبرو أوان روجانا خجكا بلي روجانا خجكا بس يما نازاني يعني ما بس أولنية حجي فرزان كله ما بس أول أجر وباداشتي حجان بونوسي كيف وانانوسي الله همو تانتوانن همو ما نتوانين بين بومزقود شت فير بين عيب نية ولا تحيات فير با ولا نيوشكت روانكا ولا بلا ما مستاباسي كي آدابي شرعا بوبكا أوشي كشار زايه ولا نشت بخلق بلين معلم ومتعلم هر دو كان حج أجري حج عمريان بونوسي أما يك كي دايكو ماو كي ماو جو بقرن لم در روجة دا بخواب يتان عليهم بآقا نبين غافل نبين وكو إنسان كي بيهوش وداما ودنيا فرز جان بسر نبين إما برو قيامة الروين ونما نماو جن جهات لاي پیغمبر إخوة جاء رجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أشتهي الجهاد الله أكبر جنجي أو كاتو جنجي يستا وتي يا رسول الله منك يواب ينمشن بو جهاد ولاخمنيا فارمنيا حزكا بين بو جهاد لقلتانا بو سرخسني إسلام بو أو أعمال قوريك أعلى مرتبي درجات برز أدريب ومجاهدين أوانيك أشن بو غزاة دشب كافران أوانيك دفاع لدين إسلامك بيغمري خواف فرموي دايكو باو كد ماو وتي بالي دايكم ماو فرمي برو بولاي جنجكا جوتاني دايكو باو قيست بيانازا أم علمانيتا أم عولميا أم غرب قرائيا ام دنیا ویستی وای که دو منال قصه لگل دایی که باو که ناکا دو ساعت با موبایل قصه اکا با پیکنین آمدین پینج دقیقه لگل باو که داریش اما معاناتی همو مانه با کردی خطر اکی زور گوره نسر گنجه که مانه ام گنجه فرمی یا رسول الله من اما یبچم بو جهاد و نیمه فرموی برو بلا دایی کت روی تیکا سی بوب که دلی خوش که پیوستکانی جیبه جی که ریزی لیبه گره بي خرب يا كنين مشكله هي بو يحلك اوا فلك اجر الحاج والمعتمر والمجاهد والله حديث ابرايا فمي بو گنجي وتو اگر امك لگل دايكتا خوال قيامتها پاداشتي حاجيكو عمركالكو مجاهدك بونسي يعني ناو بانك اغلبرو لگل او مجاهدان لگل او حاجيان برو او درجه برزيك بون مانداو بيتانك ليه کستانه گاتن لیلی بداخو پیتان ناکری اما بو ناکری لو اسانتر چیا خالی کتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی کمال فقیر هاتن هجار مالی انبو سروتی انبو هجار بون تیان یا رسول الله ما چی بکین خود دوله منکان همو درجاتی باش و دست دینن زکات دن یما زکات نادی ذهب اهل الدثور بالاجور حدیثه که زکی صحیح تیان یا رسول الله و تاوانی که بخواب یداون زکات دن یما نیمانا حجکن یما نیمانا اچن بو جهاد مال صرفکن لپناوی جهاد ایما مالش بانی جهادی ببکین شمشیر کرن بو مجاهدین اسپیان بو کرن خدمتی معلوم نیا لکن اما هجاریش من نیا چی بکنین بو ویل قیامتا لخوارا و نبین سبحان الله لم تصوراتی صحابه اما پرسیاری چی اکن خواما اونسا کرکم دینام بو چو معاشا که زورا ها اروانی تواب سیخون کم معهد باشا بر رأی تو دم شاوره اکا دم شاوره اکا لکم شریک کرکم دانیم معاشا که زیادر لیوی تریان کچی اما فقير وهجاري أصحاب هاتون أو تيقشتنا لقيامت أو ناسيني قيامتها يا ما بآقا كراوين بابلهم يا خمان خمان بآقا كدو يا بآقا كراوين لرغي أمو سائلاني كهين راوا دنيا يعني لدل ما نواق وركل دوالي أقر أول نبي اللي برسامري إيه پيغمبري خواه فرموي شكتان فيالن بيكن إيه وش أجلو پاداشتي دولة ملكان تندسك وكيان شيا فرموي دعا همون يرجع دعاي همون يا جبالي چيب كاين من سبح دور كل صلاه 33 تسبيحه دعاي كسلام يا جمعه سير شجار بلا سبحان الله سير شجار بلا الحمد لله الحمد لله بلان بمعناه سير شجار بلا الله اكبر لاخر يا بلا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير او توبوا بردوامي لدوين يرجكان ام ذكر انبك لقيامتها بناو تخوندته لقد ولا ما كان بروب لو باي اوانو اكري انا اكري بتايبتي لم دروجه مسلمان يعني برز قران خونا كان ام دروجه بكنا دروجي قران جاء قد بيته من أما أنا قال خم على بيشة بمجمع وميزر وترتيباتي خم وخلق لهم فلان وفلان أقل من لم در رجاء وكو تواي الرجاء كان يتروا من والله أو بري سر قردان ومال ويران وبآقام لبدوا تابعين صحابة علمائيان كأم در رجاء هاتوا لحالة كي زور جاوازابو يا قرآن ينخندو يا ذكر ينخندو يا تون ولاي من عليها تيو دسان بسرا هنا وطبعا خطانا زانن أعمال صالحة متنوعة يعني شي متنوعة ما شاء الله هيا ليمن رجم بناجري نخوشة تواب رجم بناجري ذكر بك ذكر بناكري باره يخير بك أول بناكري دعا بك بباله ولسر جيكي خود جربة تانيك وتاماوي دعا بك بباره رو دعا عبادته خواهي كورا فرمي واذكروا الله في أيام معدودات أيام معدودات ينزو دوانزو سيانزي بيلينشي أيام التشريق أيام معلومات ليكي ذي الحجة ودس بيكا وليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام خواهي قولا أفرمي من نعمتهم زور داو بيتا حيوان بداو بيتا قربان بوداناو حجم بوداناو جمعا بوداناو روجي عرف روجي عرفه برايان خشكان برايان لروجي عرفه قورتر لم كونو كائناتانية لروجي عرفه الشيطان بچوك بيتوا اقري رجدا اقري زليلا جماعة الشيطان هميان وان لبرو روجي عرفه روجي نفحات درجات بركات رب العالمين تو روجي عرفه لكوي بو چوي چي بو يبيرتان خمو بو خوا بآقا نبين برزان ورن بو مزگود ورن بو جماعات والله دنیا پرستی مالی همو مانی ویلان کردو خری که لمالی شو حوانو ما نمینه اما دنیا یا لبرای بو ایلم در روژا ارتقا زن چه ارتقا ارتخاء ويا مرحلة ببري نزيك بيتوا مرز بيتوا دور كويتوا للشيطان وجماعات الشيطان بيتوا ناو كورو بركاتي أهل إيمان أما زور مهمة أم بوتارة بز من وزياتر هزناك ما دونتان كم بلام أم دروجة هر دروجة كيف روجوبن مالين أتوان مالين أتوان شركة لغا نفسه من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين وجهه 70 خريفا ما بس ما هو أنك عزيانه أو عزره وجايا أو معذورة لبال بيري ولبال نخوشي ورجو ناقري بلان بديلي هيا بديلك هيا أو يبقى ذكر بك دعاء بك بارته يبرو خز مكانتان ألم در رجدا چي كالة لواقع ورتلتو بشي دومن علي بي باوك بي نجليان بوبكي دست بيني بسريانا أي مالي بوچيا كمر دي جي ديالي بوچي ها لبرو فرصتا برزان أم در رجد خواه دايوتي با إيما خواه سويني بي خواردوا خوا سوين بشتيغ خوا قورية عظيمة وميادة كم سفادة من كذبه يا ربي خوايا وخاتري اسمي أعظمي خود لخوي غفلتو بآقاي خبر من كيتو يا ربي خوايا توفيق من بدي خو من حاضر كين بدليكي برل إيمانوا توبيكي نصوحوا بجوازيب كين لم دروجي مانجي حج يا ربي خوايا دوالي كين بكرمي خود برحمتي خود دلمان رغبوا ببركتي ذكرو ببركتي روجو ببركتي شونيوج دعاء قرآن خنن دلمان نرم كي تشاو مان بركي لفرميسكي شادي لفرميسكي بشيماني يا ربي خويا ليا دبارينوا خشكو برايكي زور دعواي دعاي خيران لم يوانا نيتو كردوا خويا غورغنجو لا وكان مان دامزراو بغيرتك خويا حياي افرتكان مان زيادك خويا لنفحاتو درجات أمد الروجة بجدار مانكا خواهي قورب مانكا تأهل ذكر وأهل صيام وقيام لم در روجة خواهي جان لم در روجة دا تو بركات ونفحات خلاتي قورب أبخشي خواهي مسلمانان لجيهانا زور مظلوم خواهي مسلمانان لجيهانا زور محروم زور بيكسن خواهي داوال ليكين باسم المقتدر خود باسم المنتقيم خود باسم القهار والقوي خود خويا مسلمانان لو محنتان رزقار كي خويا مسلمانان لو مظلمة محرومية رزقار كي خويا عزت وتمكين يعني بيه ببخشي اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آمين.
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوین پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئون

ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا

تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك.

انقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا

برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسیك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جيگا لنيجكا و هيتش مبستيكي نبيت بيجگل انجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوكي كناويتي بليك بي برز بوتوو گناهك شي لي بوتوا حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا اولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيج بوي دا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا دالين خوايا بزايد پيدا بيتوا خوايا لغناهكاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دست نوجي نشكا.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكومن دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دویتو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاسگزاری و بندایتی تو با باشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هيزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستايشي بي پايان من هيبوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن بي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي لبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي قياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي جراويته و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ذو القرنين وتي بيغمان اوي استمكار بيت ايما سزايد دين لو دوايش كقرايو بولاي پروردگاري سزايتي زور سختو گراني دادات.

كاتك دسلاتي ذو القرنين يان بيني وتيان اي ذو القرنين براستي يأجوج ومأجوج توي خراب وتاوان دچين لزويدا ايا خرجيكو باريكت بوكو بكينوا تابر بستيق لنوان ايمو اوان دا دروز بكيت.

0: لو روجا بدوا وازمان لهنان تا وكشا بول بناو يكدا بين ياخد وازمان لهنان بو او روجي كبر بستكد دشتيتو ببلا وكو ليشاو دينا دريو شابول ددن بناو يكدا كي يشيكا لنشان كاني كوتاي هاتني دنيا او سافو دكريد بصور دا بو هوي وهرهمو خلشي بتواوي كودكينوا بو محاسبو ليبرسينوا
1: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
0: يترو الرجاء دو زخ نشاني كافران ددينو بتواوي دري دخين هموش يعني تدا كودكينوا

0: اوانا او کسانن که هولو کوششیان لجیانی دنیا دا بزایو بهدر چوا بمرجک وایان دزانی که براستی کاری چاک دکنو کردوی روا انجام ددن
1: اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
0: اوانا كسانيك هن كباوريان ببلغو نشانكاني پروردگاريان نبوو بنيازي آمادبوني بردم بارقاي خدائي نبون اترهمو كارو كردوكانيان بنرخو پوج بووا للروجي قيامتش دا هيد جارب بايخو نرخيشان بودانانين.

0: براستي اواني كا ايمان و باوريان هناو كردوا چاكا كانيان انجام داوا اما هر لزو و بهشتي فردوس من بو آماده کردون تالوه دابزنو جياني كامراني تيدا برنسر
1: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
0: جيانيان تيدا بردوامو نبراويا نايانويت بگوزرينو بوشوينيشي تر لبرچاويان ناكويت.

وتي پروردگارا براسي من اسك كانم لاواز بونو قجي سرم هرهمو اسپيتي داي گرتوا برام من هرجيز لدعاو پارانوام لذاتي تو نا اميد نبومو دستد ننا وبروموا

0: جبرائيل وتي ما ترسى دل نيابة من تنها نير دراوي پروردگاري توم تا من دالي چي خاوينت پي ببخشم.
1: قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
0: مريم وتي جا چون من دالم دبيت لكاتك دا هيج بشرك تخنم نكوتو داوين پيسيج نبوم.

0: جبرائيل وتي او قسانيتو الراس تدرستن بلام اواب برياري پروردگار او دفرمويت او كارلاي من آسانا كببه باوك او من دال بهن مكايوا بو اوي بيكمن نشان او معجزيك بو خلچي اروها رحمتي چي تايبتيش بيد للاين ايموا اترو كارش برياري لسر دراوو براوتوا
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
0: دزبجه مريم سكي پربو بغمو پجاروا برو شوينيشي دور رويشت.

0: او من دالیك لداویني بربوا لجيري و بانجي کردو و تي دايا جيان خفد مخو او تا پروردگارت ببردم تا زوغل ايشي جاري کردوا
1: و هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
0: او دار خرمايش كا پالت پي وداوا كم يقرأي وشينا خرماي قيي ود بسر دا دبارينيت.

ام مريم من دالي نازاري خوي لبا وشگرتو بردي بولاي خزمو كسو كاري همو بسر سامي ووتيان اي مريم براسي كاري چين نالبارو آبرو برد انجام ده.

0: شيئا
1: كاتيك بباوشي ود باوشي بريزم او تو بوتيش تيك دفرستيد كن نجوي بيستا نكز برچاو رونو روشن بير دكات نهيت سوديكت بيدقينيت

0: الدنيا.
1: اي باوشي بريزم براستي او زانستي و زانياري كبو من هاتوا درباري د صلاتو تواني بديهي نري ام جهانا بيقمان بوتو نهاتوا كواتا بي روي من بكا كرين مو يدكم بوري غوري بازيشي راستو دروست
0: يا

0: جاكاتك إبراهيم رويشتو دور كوتو اللو خلق قمرايو لوشتاني كلا جاتي خدا ديان پرست إما إسحاق مان بي بخشيو بإسحاقيش يعقوب مان بخشي هر يق لوانش مان كرد بي غمبر
1: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
0: امل الرحمو بخشنده خوشمان هميان من بهرور کردو ام زماني خلچي دين دار من هنا وتگو که هتا دنيا دنيايا باسي اوانه بتا چيو پا چيو بلندي بكن

0: یادی موساش باز بکل قرآن دا براستی اویش کسی چی حلب جاردو دل سوزو پیغمبرو فرستادبو
1: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
0: للاي راستي چهوی تورا و بانگ من لیکرد لکاتی گفتو گوی نهانی دا نزیک من خستوا
1: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
0: اروها بررحمتو بخشنده خو من هاروني برايمان كرد پیغمبرو هاو كار بوي
1: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا
0: إسماعيل إجباز بكل القرآن دا براسي أو لبلينو بيمان كان دار راز قوبو أو پیغمبرو روان كراوي خدابو
1: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
0: إسماعيل همي شو بردوام فرماني دادا بخيزاني وخزماني كنويجا كانيان بريكو بيچيو لكاتي خويدا انجام بدنو زكاتيش فراموج نكنو أو لاي پروردگاري شايستهي ريزو رزا منديبو
1: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
0: أروها لقرآن دا باسي إدريس بكا تنك أويش بيغمبريجي زور راست كارو راست قوبو
1: ورفعناه مكانا عليا
0: بويا الرزي زور من لقرتو پايا دارو برسو بلند من كرد لجي قو ريقي تا

0: كاتيك آياتكاني ايما بسر بباوران دا برونو آشكرا بخوين ريتوا اواني كباباور بون بوانا دلين كباور يان هنوا باشا كام لمدو دستيا جيگو ريگي خوشو جياني پر عيشو نوشي بولواوا نفامان پيور يان جياني دنياي تمن كوتايا
1: وكم

0: لولا شوا اواني ريبازي هدايتيان قرتو تبر خدا زياتر هدايتيان داداد بلام دل نيابن كردو تشاك كان كبرهميان دمينيتوا پاداشتيان تشاك ترلاي پروردگارد باشترين سرنزاميشا
1: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
0: ايا او جوره كسانت بيني وكباوري بآيتو فرمان كان ايمن نيو دليت سوين بخدا من سامانو كرونا ومبيد دريت
1: اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا
0: باشا اخو او بندي يا اخيا بنهيني وشارا وكاني زاني و ياخد بليني ورقرت ولا خداي مهربان كدنيا بدري او بيت
1: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
0: نخير وانيا بدلي او نابت اويكا ديليد لآين دادا توماري دكين لسريو سزاي دورو دريجي بو ساز دكين
1: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
0: بيقمان اوي او ديليد بميراتي لي دسينينوا بتنهاش ديت اللامان بولي برسينوا
1: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
0: او بباورانا لجياتي خدا جورهاشتي تريان كردوتا خداي خوين تا پاية داريو دا صلاتيان بخيالي خوين دز بكويت
1: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
0: نخير وانيا خياليان خاوا اوشتاني اوان دي پرستن للروجي قيامت دا باوريان بپرستني اوان نيو نارزاي در دبرن بلکو بسختید جایتیان دکنو بر پرچیان دادنو.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء ورسل الله
1: نزود عكني دوي سلام دانوا لنويش.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوالي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأت. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گوار رايلو ملکرشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا المعوذات دبر كل صلاه واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوينم بشوى أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمة إخوان لبي جربيان توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتى أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي وطبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتى أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركسيك لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هيا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنده لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو جيو رايالو ملکرچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: رزگاربوان زنجیر برنامه که برایز ما مصطحوشیار جافرانیه با بیسترانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکریت برنامه رزگاربوان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والآقبة للمتقين والندامة للظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشويست أشقاني پامي پاكو پيروزي إسلام حمد وسناء وصفاص السايش بو پروردگاري مهربان خوال مهرباني والرحمكي خوي ببرشمان نكا دواكم لو خوا مهربانا كالرحمن الرحيمة كغفور وغفارة كعفو توابة لقناحي منيشو ايوشو دايكو باوكو مردو كانش من خوش بيو خواه مردو كان ما ببهر شاد كون رحم بغريبة كان مامكا خواه بيك بخاتين هاو جوانا كان ليدا باريمو رحمت وبركاتي خوب برجينا بسر آرام قاپاكو بيروزا كي نوري چاو من رينيشان داري دنياو تكاكار ما لقيامتا بيغمري اكرم عليه الصلاة والسلام لمدينة منورة بوسر جاني مالو خزانكاني وياركاني شونكوتواني بقشتيو بتايبتي بوسر دلو داروني سرپرشتياراني راديوي محرابي بيغمر صلى الله عليه وسلم باشان بوسر دلو داروني براياني لكنترول كماندونا ناسانا خواه جزايان باتوا ان برنامانا بو اما تومارو صاغو پاكو چاكو اماده دكا زور بتايبتي تر بوسر برجولكاني چاوم بيسراني خوشويز ده هر شوني كي ام دنيايا هن پاشان بو سر دلو داروني او خوشکبرانی که پیوستی رادیوی محرابی پیغمبر جا بجا کن و او خوشکبرانی که هر شونه خلل ها بی یکسر آگادار منگا خواه آگای لهمو من بی پاشان بو سر دلو داروني برای گورو برز من حاجی پشتیوان خواه پشتیوان بی لدنیا و لقیامتا برا برز کم که ام جا گوره گو مکانت پیداین لیره و خزمت با محرابا که پیغمبر کن خواه توشو ایمشو دایکو باو کشد لشفاعتی پیغمبر بی بشمن نکن خوش کو براکان سپاسی خواکم که خوا مولتی ام عبدی خویده لعلقی که نوی چین اوانی که بختورن چین اوانی که خوا رحمیان پیکا جمارن نو بخزمتی نورکانی چای خوم اگمو سرطای برنامه کمان بدو آیتی قرآنی دست پیکین خوا فرمه اولائی که علا هدن من ربهم و اولائی که هم المفلحون اوانا كاللائن رب العالمين و هداية دراون براستي اوانا لسر يغي راستو للائن پروردگار و خواه يارمتي داون اوانا سرفرار و رزگار بوي روشي دعاين الله اكبر بختورو بكرامتو بحلمتو اجين لحمو لغمو لپجارة ان شاء الله بدورة بن انجا خواه جل جلالو لآياتي كتر دا كدفرمي واتقوا الله لعلكم ترحمون أم آياتا بسرطاء آياتكشتان بوبخير ما إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون مسلمان برأيكن وأقر خواهنا خواسك كيشيك أبو الصلح يكن ما يلن كيشيك عن قورة بيه شتا قورة كان بشوكنو خلاف من ينو مشكلة من ينو أجاو من ينو أجاو دروس مكن فتنة دروس مكن فتنة مردوة لعنتي خوالو يزينو يكاتو و سنوري شرع ما بزين اگر تاني خواه رحم تان فيك اما زور گرنگه باشا عزيزا كانم امتنا زارك اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جا اميدكم دعواكم لو خوايا خواه ارمتي منو ايوش با بو اي بتوانين هم لبختوران بين هم لو كسان بين كخواه رحميان فيك براسي زور مصيبتا اگر خواه نخواستا لو كومالا بي كخواه رحمو فيناكا براسي مصيبتا که خوان خواسته لو کسانه بی که بختورنی که گمران که سلی شواون که توشی عذابی خوای پروردگار بن خواه لعذابی خوای بمان پارزه خواه لعذابی خوای بمان پارزه خواه لعذابی خوای بدور من که چون براسی یه ما برگه عذابی خواه نگرین عذابی خواه زور بر شدتو خواه لعذابی خوای ایمشو ایوش محروم که و بمان پارزه بو اوی بر روز پیتی بچین دیوانی پروردگار نورکانی چایون ام جارا برنامه كمان لسر ام آياتيه كخواه فرميه والوزن يومئذ الحق ف فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. خوي جل جلاله لقرآن بيروز ده لسورة عرافة باسي أم هالصنقاني كدو شاكو خرافة كان من بوكا دل نيابن خوي قورا حقي بزني كولا لشاغار سيني وروجي جيت مالك يوم الدين خوا خوي حاكمي أو روجيا واصنية برتيلنية تلفونية ظلمنية نحقينية غدرنية خوا خوي بقوري خوي بدا صلاتي خوي خوا خوي حكمك جا أجر خوا رحم من بيبك أوانيك لو روجا تشيشي كده وكانيان بشويكي حق الراس واندك يشري ظلم يعني لناكري جا أجر خوا لطفينوان چاك كانيان قرصر بو أواب وخوان رزقاري أنا بيوصل فرازن فأولئك هم المفلحون باشا أنجا أي أجر خوانه ومن خفت موازينه أي أجر خوانه خواسا كدو خلاب كان ين قرص تربو كدو شاك كان ين كم ترو فأولئك الذين خسروا أنفسهم براستي أو أنا مالويران سرقدان توشي عذابي خواي پرورگار دبن

0: يعني انا بخواري تان قبول ناكم دي تان ور ناقرم جوكم ايو راس ناكن ايو دروكن ايو كساني كنامي كروكاتان بدستي راس تان ورنگ لخوشيان لبختوريان لبهشتان إن للمتقين مفاذا حدائق وعناب وكواعب درابا باقشي خوش آفرتي قنجو جوان كوركانيش آفرتي قنجو جوان كشاكاني كوري قنجو جوان يعني يعني باشا اوانا براستي كدو كانتان جوان خواي جل جلالو اتان خاتا خوشي و اتان خاتا بختوري و ها نامي كدو كانتان بقرن اني ظننت اني ملاقيا حسابه دلين من خم دمزاري دقن بم رجع قالين الحمد لله الذي صدقنا وعده حمد سناب او خواي كوعدك ايابو في من هات دي انجا اش الله اشينا بهشتي خواه فهو في عيشة راضية وانا براسي لناو جياني في جنة عالية لناو باخو باسخاكي رازاو جواني بيويندان قطوفها دانية ميوكاني باخا كان ديانزيكو هروا بحال دسي بوبن ديتا بردستان اوان دا وحكي اوي كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية بخونو بخونو نيوشي جيان تان بي ببازولينا وشان تان بي چون فرماني خواتان جيبا جيكر انجا خواي جل جلالو دا فرمي بواني ك قمراو سليشو وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوتي كتابي أم كتابي كيه أو براسي أو كسر نامي كلو كان ددري دسي شبي دله خوزق أم نامي من دراهتي ولم أدري ما حسابي من نمزاني أم حاسبه هي نمزاني أبلي بيشيله هي نمزاني أود دام أوبم نمزاني كسرني رزقارم كان نمزاني كسرني فريام كان نمزاني كسرني بيبدن مو وما زاني هو كدنيا وا يا ليتها كانت القاضية خوزقايا بيك جار بمرد ما يتر آواتوش يم عذاب نبو ما أغنى عني مالية أو دولة من ديه سودي بينا قيني مالويران دكاتوش عذابي سختي فروردار هلك عني سلطانية همو دا صلاة توانك حماية نما نجمكاني سرشان نما دا صلاة نما خذوه فخلوه فرما ندريب ملايكي عذاب بيانقرن كوتيانكن زنجيريانكن عزيتيان بن عزيتي خلقيانا ناني خلقيانا بري خلقيان برسي يكر خلقيان توني يكر تعذيبي خلقيانا إهاني خلقيانا كن باشان بيان خنناو آقري دوزخو ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فسلكو باشان بزيجيريكي حفتا قزي بيان بيانشنو بو اوي توشي او مصيبته إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إيماني البخوان أبو بخواي تاكو تيني أنا أبو يعني أخواني أصغفر الله يعني يما كرمي تبالي لما بشكي ميموني أو أنا براسي مال ويران ولا يحض على طعام المسكين يعني ما تفقير وهجاري أنا ناقي يعني ما تناني شان أبري قري أنا كرم سيرا مال ويران فليس له اليوم هاهنا حميم أمره اویش هیچ خم خورد و صد یک نیو کسی نیه به بدنگ تو خواهی پرورگاه بخاتی ناو جوانا کنی خواهی عقیبت منی اوش بخیر بگیره خواه داما و من نکا خواه لبلا مصیبت بدون من که خواه عقیبت من بخیر که خواه شفه بونه خوش رکن من بنیره خواه جزای که حاجی پشتیوانو او خوش کبرانو که ارمتی رادیوی محراب دادن خواه سربرسی دنیا و قیامتان که خواه لبلا مصیبت لاتا خواه او منالی نمنالی بروین خوش شفه بوی جیرای بوی رزار که مشکلی بوی حل که او قرضی بوی دفعوی ناراحتی که خواه لسری لابره خواه درگاه خیر کن من لیب کرو درگاه شر کن من لسر داخل لبلا مصیبتی از اسمان بدور من که خواه مسلمانان مستضعفین سرخی ظالمانیش یا هدایتیان به یا رواری طب العدل کن که یا ربی خواه رحم به غریبه کنیش من که خواه دلی دای کوباکو کسوکاریان خوش که لهم و لغم بدور من که اوی رز من لگر رز داری که حرمت من لگر حرمتی پارسی اوی بدنگ من یا بدنگ یا بچی اوی پیوستی ام رادوی جبه جا پیوستی جبه جوی دست بر رو من اونه خواه دست بر روی و ننی یا ربی خواه عقیبت من بخیر که یا ربی خواه مغرور نبین لخواه بایی نبین کرداره که من بر ریا نبی تنها و تنها ما بس من رضا من دیتو خواه لخو من لدائی کمان لباو کمان لمردو که من خوش بی عقیبت من بخیر که هم لفیتنی جیان هم لفیتنی مردن خواب من پاریزی خواه بخاطی گوری خواه سربرز و روسفی دنیا و قیامت ما که رحم به همون چینو تیر جکانی ام ملت رحم ساکی تکسی کم دو کان ارکان سایقه کان من لمقدراتی رقاو من پاریزی آمین آمین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: برنامه شرح راوین و جوانترینەکانی خوای گەورە و پروردگار لم برنامه دا برز ما مستعمل احمدی قامیشی لهر القیق دا ناوگ لانا و جوانترینەکانی خوای گەورە و پروردگار شرح راودکا برنامه ناو جوانترینەکانی خوای گەورە و پروردگار
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه صلاوي خواه قبرتان لسر بيت بسران بنران مسلمانان خوش حالين كزاري كتير شاعتين وخزمتان لألقيشي تري برنامي لسائينا وجوانا كان مسلمان بيويستا أو خدايا بناسي كدي پرزتي چاق بناسي بو اوی زیاتر خوشی بیو بو اوی زیاتر اطاعیب که پیویست خواناس خدا بناسه معلوماتی ها بی لرگی ناو پیروزکانی او بو این برنامه لخزمت تان دایا هر جاره در چین خزمت ناوی چی مبارک لن برنامه دا لخزمت دیوی برزا باس یچی لناو پیروزکان دا کین که اوش بریتی لناوی السلام یچی لناو کانی ذاتی الله جل جلاله السلام سلام و تا خوای گورا سلامتا لهمو عیب و عارق لهمو نقصانیق لهمو ناتواویق خوای گورا بی عیب بی نقصانا سلامتا لهمو ناتواویق لناو لذات و صفاتیا جل جلاله لزمان وانیش دا سلام یعنی آشتی سلام یعنی آشتی لقرآن دا یک جار ناوی السلام هاتوه ای ذاتی خدا جل جلاله کده فرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون او خدایا هو الله الذي لا اله الا هو تنیا الله یک تنیا خدای تاقانه هیچ خدای یگنیه السلام المؤمن المهيمن خدايا شي سلامة عاشتي هر كسر شاوي عاشتي ليك زال القرآن ده هاتو لفر مدي شاوي كوا كاتي توي نوش خوين سلامي نوش ركد ده و للروايات يكا علي سيزار دلي استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أو زار دلي شي اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام تباركت هذا الجلال والإكرام أبوشي وإخوائي تو سلامي سلام لتوي وتوش خدايتي كوا هيج نقصاني دنيا بلا سلام الله جل جلاله سرچاوي سلام وعشتيا هركز دعواي عشتي بكا ابه لذاتی خدا دعوائی بکه سلامتی و عشتی و بیوئی هر کسی جگه لغیری خوا لغیری خوا رگه چی تر بگره بو عشتی او پیناگه بوچ که اللهم انت السلام و منک السلام خواه تو سلامی سلام و عشتیش لطوه بویا دبینی خلکانشی زور دبینی که چوکر رخ راو حزب سیاسی کن دانه بگن با عشتی بلان بغیری الله بلان پی ناگن زورش من بینیو چونکه اگر لسر ربازی غیری خدا بو طبعا او عشتیه متمانی پی ناکریو بردوام نابیو دبیتا فرتوفیل باز اگر لسر بنمای اساسی الله بو جل جلالو سر خدا ناسی بو او عشتیه ایشی پی لسر دکریو بویا اوی کوا لرگی ذاتی الله و عشتی دواب کاد پی دگا و سلامت دبیه بویا یچی لنا وکانی بهشت چیه دار السلام بو پیدان دار السلام مالی عشتی و سلامتی چونکه اوی چو بهشت و سلامته تو بویا دبی مسلمان بردوام حول بدا بو عشتی و بو سلامتی دور بیل لشر و عجاوه چونکه پیناسه انسانی مسلمان چیه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و ایده مسلمان اوی کوا مسلمانانی تر لدست زماني سلامت بن بزمان زرد دو خلق نبي غيبت بختان درو دل سو دور روي دبدست دز رجل لكز نكي مسلمانا لدست زمان سلامت بن بداخو يسا خلق چي زور بهوي درو بختان و غيبت مالي خلچان ويران کرد لخواج ناترسن اما پیناسی مسلمانا دبی مسلمانان اما باسی سلام دکین کنایو که لذات ناوکانی ذاتی الله جل جلاله دبی مسلمانان لدست و زمانی تو سلامت بن زانوی الله جل جلاله خوی ناوی سلاما و خوشی هر سلاما چون ای چون سلامی لیب کین ای چون سلامی لیب کین ابن مسعود هاولي برزي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم زاناي قوري ام امتا اللي اما كانو يجمعن دا كلا دواء پیغمبر و سلامي اخوة الى سر بي بلام لتحياتا ايشون سلام دا خواب كين خواب اخوة السلام دا ما قلت السلام على الله سلام لخواة پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموين نا واملين ان الله هو السلام خواب اخوة السلام ايشون سلام اليو كين لتحياتا فرمل التحيات لله هو يجمع معناه بس تحياتك بقوتها كواتا توي مسلمان كات التحيات دخويني لنويجا تحيات يعني ها العسكريه عدله تحييب وقوركتك تحيي يعني يعني صلو يعني السلام تشبيهات نبي طبعا فرجيني بقولامي انزل كاتك توي مسلمان تحيات دخويني تحيات سي السلامه سلام على ذاتي الله دكي سلام على پیغمبر اخوة دكي صلى الله عليه وسلم والسلام على همو مسلمان دكي نالي چي التحيات لله والصلوات والطيبات تحيات بو الله سلام بو ذاتي الله بالله متوت ما تحيات لسلام قولت له تحية تحية وسلام بو ذاتي الله التحيات لله والصلوات والطيبات تحيات بو اخوة صلوات الطيب وشاك أما السلام لذاتي الله جل جلاله أنت دعاء والسلام لفي غمر إخوانك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام لسرتوبي أي نبي أي في غمر إخوة رحمة وبركات تماشاك وشكان جيوازن أو شيك بذاتي الله بكارهات التحيات لله بوشك إخوة بخوة السلامة اللهم أنت السلام ومنك السلام دكواتنا ببلي السلام على الله التحيات لله بالله مو بيغمبر خاص عز وجل فرمي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو دو سلام سلام كردني سيام للتحيات هذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام لإيما أم أهلي مزقوت أويك لقفتوا يا وعلى عباد الله الصالحين ولا سر بند شاك كاني خدا كواتا معناي تحياتا لبربي بيزان خلقاني جزوره سان صالة تحيات دخلنا بلا معنى كي نازانة بيزانة تحيات يعني صلاو سي صلاو دكي صلاو يقول خدا طلي التحيات لله والصلوات والطيبات سلام يكشي لبي غمر إخوة دكي طلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام يكشي لجماعة حاضريو لسرجم مسلمان دكي طلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام لسر إيمو لسر همو بندة شاكا كام كواتا اسلام هموي سلامه اسلام هموي اشتيا انجار لقال سر سر رايوش سلاي مسلمانا شيا يمنال ام كاتو باش يمنال السلام عليكم ورحمه الله سلاي اخوان ليبيا اي اوانيك ام اخوان ما بيشكوتو زان بحساب كذا ام كاتو باش اما يان بيعني باش باجني ورو باش اما انا لا ساي اجنبي كان دكنوا بحسابي خوار اما انجليزيه زانن انجليزي مثلا دلا جود مورنينغ يعني باش جود افترنون باش نيورود باش جود نايت امشتا اما بحساب فيشكوتو بابا فيشكوتو اويد طول اخوات ساتر نازاني سلامت ام كاتت باش كاتي سي باش كوا كاتي باش بس سي باش دبيكات كعباده نكي كبو خوان صلحي كدروب كي كاتي باش سي كات كاتي باش كاشتي خدا لسربي كسلامي خدا لسر بي كبركاتي خوال لسر بي هم كاتت باش يعني زور خوشي با مسلمان دا زاني بحساب نابي قلت ماني كميان سلام نابي خوايا جل جلاله دو ميني شان تولى تحياتي نويجا كتاس سي صلاوكي لخدا ولا پیغمبر ولا مسلمانا سي يمين شيان سلام او صلاي مسلمانانا سلام كدن ليكتر جاسن خوشنا او سلام بيو سلامتي جبي الله شو يواه ناوي صالح وصالحني ناوي الشريف وشريف من اخوانا خواسا بلان سن خوشنا او سلام بيو سلامت بي اي اگر بعكس هو بي زو خطر طبعا دروز ني بلا ناوي بن السلام دي بن ابن عبد السلام انزاك اللي قال اوهم وانا ذاك سلامي نويج وتحياتي نويج وصلاي مسلمانانا سلام كردين مرجي شونه بهشتا ك سلام كردن مرزي شونه بهشتا شون اي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ايو ناسنا بهشت حتى وكو ايمان نهينن سپاس بوتو اخوة ايمان دارين حسن لارو خوارين ناسنا بهشتا ايمان نهينن بله باش ولا تؤمنوا حتى تحابوا بلام ايمان تان تواو نيه حتى يكتتا خوش نوي اما خلي لك ايمان والله كابرا ايجيتي الله باوكتو باوشي اوتو كشتوتا مونو مرسو لا نو ايكا ناو تاوان تال خوشويز دا فرمي ناس نباهاش تا ايمان تان نبي و ايمانش تان نبي تا يكتتا خوش نوي الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم ايش تكتان بيه بلهم خوشويز دا فرمي قصي پیغمبر ايمنية صلى الله عليه وسلم شتێکتان پێ بڵێم ئەگەر کردتان ئەنجامتاندا یەکتتان خۆش بوێ ئەفشو سەلام بەینەکم سەلام لەناو خۆتان تا بڵاوکەنەوە سەلام لە یەکتری بکەن سەلام سەلامی خوایە ڕاستت فەرمووی ڕەسوولی خوا هەر یەکێک لە ئێمە دەبینی کە کاتێ دەبینی یەکێک بەلاتدا دێ کە سەلام ناکا سوبحان الله زۆر بێتاقەت دەبێ ئینسان دەڵێ دەبێ بۆ سەلامێنەکا بۆ ڕقی لێمە بو عاجزة باش خو والله هيك ملا قال لي نيا هل خوتو بطاقتك روتي دكا من بخو مام لياتو هموما شان خوشك السلام يقول بلاد داديو السلام عليكم شوني باشي احوالتان اجا توقي شي لقلبي انسان دلي دكا شيتو دبو جيتو دلي خوش دبي شيطان دتاخي سبحان الله سلام خلق بكم سيدي دكا مقسم كاك سلام نيا او سلاوكا او سلاو سلاما كناوي ذاتي الله او سلام كدجنا مسلمانان خلشك زور بكم سيدي دكا بس خلشينا كليلي قفتو قويا كليلي دل خوش كردنا يعني السلام زور عجيبة بويا انسان دائما هول بدا سلامكا بزوري كوا بي ناسي وني ناسي كابلا لبيغمري خواه برسي ايو الاسلامي خير اي رسولي خواه شي اسلام تشتغي لإسلام زور خير فرمي تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف فمن دان بخلق سخاوت أو جار تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف بي ناسي وني ناسي سلام يشي لي بكا سلام عليكم بي ناسي يعني ني ناسي نقبل والله كاك أول زماعتي خو مانبو لحزبي خو مانبو زور بقرمي سلامي لي ذاك أي قد زماعتي خو مانبو قولي وازي لبين أوليك لدخوا إسلامتيا يعني سوال لي اتو لا قال رخ راي خود بي لا قال حزب خود بي زور قرب قره لا قال خوش نبي بابا لا مزقوت لا قلت مسلمان هاك مسلمان اما تسع عقليتك بو براسي يعني سلام سبحان الله زور قوري شكرا للناي لنا ذاتي الله ودا بزيوا نايك لنا وكاني خدا بو يا عزيز كانم او ندق قوري بو يا دجمناني ام دينا زله زکان ما سونیتی عالمی چه دکن شر دخن ناو مسلمانان بو اوی بلن اها مسلمانان تیرور و تدرو پیاو کجو خراپا کارن امش دینه که اگه نی ناسی دل اولا خور راز دکی جناب تان زور شریف نوانیش که تو انده شریف نی اوی کل ناو مسلمانانی جرو ده هر فیتنه ایوه یا ایوه دین اجاو من بودن یا نو دلا مسلمان برای یکا هر چی سزده بو خواه برای برای منه هر زمانو دنگو رنجک بی هر سلام السلام علیکم او دینی که ایم آوایا بلام او ان دین بو لیدانی لو سلاما یعنی عاشتی دین با پلانی چی پیلاناوی لنا مسلمانان عجاوه دنینو بو اوی بلان اها که اکا هر لشلقی اوسط شره هیا ها لنا مسلمانان عجاوه هیا بخواوی هر شموی فتنه ایوه لنا اسلام مسلمانان وانینا بو ایده بی اما بخومان دابشینو او سلام زارش که بزانین چنده گوره ويشك لنا وكاني الله جل جلاله لكو تايدا لخواي قرده بارون يا ربي خوايا سلام و آشتی بسر من دا برجی خواه سلام و گرم و گوری لنا من دا زیاد کی یا ربی خواه بخاطر ناو پیروزه کاند بخاطر ناوی السلام آشتی من بردوان بید آشتی من ببجر و یا رب العالمین خواه بخاطر ناو جوانه کانی خود لمن خوش بی عفو من کی اللهم آمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى

0: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر

منكما استسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة،

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: أبشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: أبو هريرة رضا ورحمتي إخوائي اللي بيدلت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: هر کس یک كاتك دشت سر جيگا بلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، واتا هیچ پرستراویک بحق نیا جگا لذاتی الله او تاکو تنهاو بی هاولو هاو بشا، هرچی ملکو دا صلات هیهی اوا ستایش هرشیاوی گوری اوا و بسر هموش تیگ دا توانهو دا صلاتی هیا. بیگو من هیچ گورانکاری و هیزو توانه یکنیا الا بخوای پروردگارو برزوبالانه بی پاکو بیگردی بو خوا سپاس و استعیش بو خوا، هیچ پرستراویگ نیا الا ذاتی الله نبی، خوای پروردگار لهموشته گوره و بالا دستره. جا هر کس یک ام ذکره بکا خوای گوره لگونه هکانی خوش دبید گر به اندازه کفی سر دریاش بن.
2: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر.
3: رادوی محراب سکویت بارا فکردنی فرمودکانی دوائن پیغمبر دوائن.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع عن البراء ابن عازب رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت واتا برأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راك شبلي اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقم ترسيم هي لقارو سزاي تو وميديشم بهيزة بمهرباني تو هیچ پناه و پاساری نیه لقار و قین و خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلی الله علیه و سلم او جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شو دا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شواتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوی برا رزای خواهی لی بداله خریق بوم نزاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بويراس كرمو فرموي نا وامالي وشكاني نزاك لخوت ومقورو ريق وك خوم بيموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت بشوا مسلم قرأتيو عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وتاب الرأي كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد نو انجادی فرمو اللهم باسمک احیا و باسمک اموت و تخوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتوا وحزش كيد دمريني وكاتل خويج هل دستادي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دازندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيبياوي كي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود ورید گریتوا بولای خود مانو نمانیو مردونو جیانی بدستی خوتا لیکوایا اگر زیندوی دکیتوا و لمخوا خبری دکیتوا اوا با کرم و مهری خود چاوی خیر لیبیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی اوا لی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابرای کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله هميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لئي و ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن أي پروردگاري إيما ای پروردگاری هموشته ای او ذاتی کل تومی رقو تقو وشکو برین چوزری سوزو ناسک شیندکی و دانویلو ناوکا لکاتی روانو سوزبونا بتوانایی بسنوری خود لدکیو دیروینی ای داوزینری توراتو انجیل و قرآن او قرآنی کراسو ناراز لیکتی جادکاتو پنا دگرم بپنای تو لشری هموشته
کجلوی وال دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تی بالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی که لسر مانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری که دبه بمایی کفرو ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشتا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بترکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمایی آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جابله بسم الله ناوی خوا بهینه وکاتی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې تول لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه واگر یانت قراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خودی پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سرنويني نسنك إذا يفرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معنى نزاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بيمان دداو جيغو ريغي حسانو وحوانوي بيمان داوا ملکاتك دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریه رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدا قريتو بولاي جويريا دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيمهشتويت هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابر يان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كأوچوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمد سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمد سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمد سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمد سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهايا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي ترك الدوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اواندي ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ماموستاي راوكاري فرمودكان خويل رازي به بو زياتر اشنابون امر کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حریفی باوکی آغای هوزی بنی مصطلق بو کمال فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری مسلم دا لچند شوینکا لچند بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خواب بوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگن و جکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده دنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیده جمال لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: واتى پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه 30 آية هي لقرآن پیروز دا تكاو شفعت بخوادكی دکا حتى وكو ليد بودره، أويش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. بيشوا أبو داود يراويت يوا بسراني باوردار واتا انفرمودي أودا قيني كلا قرآني بيروز دا 30 آية هيا كا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسي دكا كلا شودا ديخ بيني هتاو كودا بيتا ماي اوي خواي قورا لي خوش به. اوش آتكاني سوري الملكة كاب تبارك الذي بيده الملك دس بيدكا.
3: تبارك الذي بيده الملك.

أما الخراك أما الخومة أما الوسيلة خير وثوابا أما المأموري زجر وأزابا لدوا سر

له الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله. سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب. يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات

no. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا.